سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

0: يأكل الوحش وحشا إن جاع لا وحشين.
1: إلهي هب لي بلادا ملاذا
0: لا دين فيهم ويحيون في سلم كما ترى. أم ترى الليث يقتل من أجل مذهبه الطائفي ظبيا يا إلهي؟

صواريخ أمريكا تصدر عدلها العصرية يوميا. روسيا تمانع فتزرع وردة سوداء.

صنم. طيور العالم بتوسخ عليه هو لا حراك بس بلم غبار على مدار الزمن. مش حلوم الزعيم، الزعيم مجرد توب بنخلعه بنلبس غيره، بس جسدنا بيضلوا عفن كمان طفله.

0: عارفة بسهولة بقولها اتركوا ولادي وخدوا العروبة. إلهي سكر طم الوطنجيين وتجار الكليشيهات للحظة. مجبور أعترف مش قادر أتباهى إني عربي آخر فترة. أنا واعي إنها مؤامرة بس حتى لو نتفق ونهتف إنه الغرب بيزرع بيننا الفتنة تعا نحاول نزرعها بينهم وبنكشف إنه بس عقولنا الخصبة. لما الفردوس مات بعيون البشر الأول إحنا خدنا من الورثة بس وحدة قابيل وهابيل الإخوة، وهم أخدوا التفاحة طوروا على الأبل، وإحنا لسه بنصنف بنكمل بنتمبل. هاد لوطي هاد نسوانجي هاي عاهري هاي قحبة، هاد إخوانجي هاد ملحد ليش مش متجوزة يا معنسة، هاد سلفي هاد قبطي. إذا في ديني مكتوب تفري أنا بدي أكون أمي. إلهي إذا هاد صوتك في المنابر زي ما هم من قايلين فإهديني مكيف واحذفني إلى الجحيم مع باقي الصالحين. في بلادي
1: سنة الله شيعة الآخرين والصليبيون يهودا يجلسون على الحياد ولا حياد على الجياد.